واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطي يحبس نفسه وما عنده وين يزيد. والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاف مادوها غير النشطة ودش كلش مبني على البنات والحديد.